0: What's he do there? That was Alpha Blondie. This is Pitch Black. Well, it will be eventually.
1: نفسك وصلت رشد الأنباء تقريراً يتعلق بالعراق أيضاً وفيما يريد.